Rangers, Jamba, يعني قدريبا وران برد داروني سلام بحرطة بتنبش ما جا همت ما قدر بلند كا جا مخازا في چيزي بمفتارا بهمت ما نزديك شاوا مثل عزيز مثل عزيز كو حرمش